الميزان سمع اسم ذلك سلهن القبرك مقار لمتو ليك سراون اقول انا كي ديرو السان وين يدوس انا كي قدار ايكي عشقا ذلك ساون

الفن أساكي قليليس لمية أدك صديوم وإذا كي تميزن أطغضليس للدنيس روح النيغب على فرنسن القراند إمختفن ذات وذ موين بالريكيس ألا نتعيشي غنب السيف كارسن